ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله

0: فأخاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وإذا قرئ القرآن

عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم.

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

التفاوت فارجع البصر هل ترى القطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وليتفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. آمين.

الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا

سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل

هذا بزعم هذا الطاغية فرعون، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله، هذا السحر الذي جئت به سنأتيك بسحر مماثل له، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. طلب تحديد وقت ومكان يجتمعون فيه، بحيث يأتي موسى بهذه الآيات التي معه والتي يزعم فرعون أنها ضرب من ضروب السحر، ويأتي موسى ويأتي فرعون بالسحر الذي يزعم أنه مماثل لهذا الذي جاء به موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي نجتمع في مكان معلم واضح، أرض مستوية منبسطة، بحيث كل من حضر يشاهد النزال، بحيث يكون كل من حضر يشاهد النزال، أرض مستوية منبسطة، فمن حضر إلى المكان أيضا يشاهد النزال، وحدد لنا موعدا معينا ووقتا محددا نجتمع فيه. فاختار موسى عليه صلوات الله وسلامه يوم العيد. لماذا اختار عليه صلوات الله وسلامه يوم العيد؟ لأنه يوم يتفرغ فيه جميع الناس من أعمالهم ويتخلوا من أشغالهم وشؤونهم وأعمالهم ووظائفهم إلى غير ذلك، بحيث يجتمع أكبر عدد ممكن من الناس. ولهذا ألهم الله سبحانه وتعالى نبيه أن قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. الموعد يوم العيد، ويوم العيد هو يوم الزينة. واختار ماذا؟ وقت الضحى. اختار وقت الضحى. وقت الضحى هو بداية وضح النهار، بحيث يكون كل الأمور واضحة. والسحر كما ذكر العلماء رحمهم الله سلطانه في الليل، وأكثر عمل السحرة وأغلبه في الليل، وإذا استدعى المقام من ساحر أن يتعاطى سحرا في النهار فإنه يختار غرفة مظلمة ويشعلها أيضا بالأبخرة والأدخلة، فسلطان السحر بالليل. اختار موسى عليه صلوات الله وسلامه وضح النهار، اختار هذا الوقت حتى يتمكن كل من حضر إلى هذا المكان من المعاينة والمشاهدة بتمام الوضوح.

0: هل يجوز للإنسان أن يتزوج من غير رضا الوالد أو الوالدة؟ وإن كان يمنع عنه لسبب دنيا مثل أن يكون هناك خصومة مع أهل البنت والبنت صاحب الدين وخلق وتربية وهو يريدها. على كل حال يعني الأصل في الوالدين أنهما يريدان الخير للأولاد، هذا هو الأصل، ولذا ما جاء في القرآن توصية الوالدين بالأولاد أبدا، وإنما جاء في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ليس توصية يعني العناية والرعاية أبدا، وإنما جاءت وصية الأولاد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالأصل في الوالدين أنهما يريدان الخير لأولادهم، لكن قد يحدث أنه البعض يعني بعض الوالدين قد يقع منهم الخطأ أو التسلط أو الإيذاء لبعض عنادا أو يعني جهلا أو غير ذلك من الأمور. أنا أتصور مثل هذا الإنسان يعني له أن يصبر، يعني ليس بالضرورة يتزوج، يصبر شوي ويأتي للوالدين بهدوء، يأتيهما كل واحد على حدة، يبكي عندهما قليلا لا بأس، طيب يرسل لأبيه أعمامه أو أصدقائه، ويرسل لأمه أيضا صديقاتها أو خالاته أو عماته أو إخوته أو كذا. فالمهم أنه يحاول بدل أن يعاند ويكابر ليتزوج دون رضا والديه. وأنا أذكر قصة وقعت لي شخص أعرفه أنه تزوج دون رضا والديه، وقالت له أمه أنا لا أرضى بهذا الزواج. قال أنا اللي بتزوجه ولست أنت. قالت بس أنا ماني راضي تزوج كيف، بس أنا ماني راضي، وشوف هي ما تدخل بيتي، زوجتك ما تدخل بيتي، وعيالك ما بيشوفهم. هكذا قالت له. قال خير إن شاء الله، وتزوج. وفعلا إذا جاء بزوجته إلى بيت أهله أمه ذهبت إلى غرفتها ما تجلس معه، ورزق بأولاد من زوجته، وأيضا أمه على رأيها ما تسلم على عياله أبدا، لا جوها خرجت ما تسلم على عياله. ما أدري كم استمر، أظن 5 سنوات ثم طلق زوجته. أنا ما أقول أن هذا الرجل الحين الذي يسأل أو الشاب الذي يسأل حين سيطلق هذا، لكن أقصد لا يتعجل، اصبر تريث واستخير، صل استخارة طيب، وارسل إلى والديك من يقنعهما أو كذا قبل الإقدام على مثل هذه الزيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن

أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم

يجزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

مصدقا إلا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يجدوا

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم

الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

0: تباينينا تباينني تباينا تباينو تباينني تباينونا تباينينا تباينني تباينا أباينو نباينو أباينو نباينو هو يباينو هما يباينني هم يباينونا هي تباينو هما تباينني هن يباينا ولغي هو يباينو هما يباينني هم يباينونا هي تباينو هما تباينني هن يباينا هو يباينو هما يبانناني هم يباينونا هي تباينو هما تباينناني هن يباينا أنت تباينو أنتما تباينناني أنتم تباينونا أنت تباينينا أنتما تباينناني أنتن تباينن أنت تباينو أنتما تباينناني أنتم تباينونا أنت تباينينا أنتما تباينناني أنتن تباينن أنا أباينو نحن نباينو أنا أباينو نحن نباينو أنا أباينو نحن نباينو kemudian dengan apa namanya fi'il amrnya ya bayin bayina bayinu bayini bayina bayinna gitu lagi bayin bayina bayinu bayini bayina bayinna bayin bayina bayinu bayini bayina bayinna anta bayin antuma bayina antum bayinu anti bayini antuma bayina antunna bayinna kemudian kita tasrif secara istilahiyah wajahnya tetap ya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'huwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun taib ya bayana bayana yubayinu mubayanatan biyanan biyanan fahuwa mubayinun wadhaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun kita ulangi bayana yubayinu mubayanatan biyanan biyanan fahuwa mubayinun wadhaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun naam baik, hakada demikian tasawuf secara istilahi maupun logawi kita kembalikan kepada pembawa acara.
1: Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait pembahasan dari tasrif fi'il bayana yubayinu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Nurholis. Hafidhahullahu taala. Baik, kita berpindah pada sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم

dan وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا

تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا

من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

0: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله

الرصاص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

0: عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: الإيمان تي في. الله.

فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم

وسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا

ibadah, ayamu zikri lillahi azza wa jal. Nasihati lakum ayuhal ikhwa ayuhal syabab, bi'u anfusakum, ishtaru anfusakum min Allah azza wa jal. تعرفون البيع والشراء. بيع نفسك إلى الله عز وجل. اشتري نفسك من الله عز وجل. أي نعم. البيع والشراء ليس في التجارة في الدنيا فقط، وإنما مع الله عز وجل أيضا. فدعونا نقف وقفة صغيرة تربوية قبل أن نبدأ في درسنا. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. الله عز وجل يشتريك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا عبد الله، اشتري نفسك من الله عز وجل. هذه أيام العمل، هذه أيام الاجتهاد، هذه أيام الطاعة، هذه أيام البيع والشراء مع الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل عن هذا البيع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حقيقة هذه أيام البيع والشراء مع الله عز وجل. أنتم قد عرفتم في الحديث أن هذه الأيام العمل فيها الصالح أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد الذي فيه القتل والعناء والتعب والشدة وتقديم الأرواح وتقديم النفائس وتقديم الأموال، النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا بالاجتهاد في هذه الأيام. فبيعوا مع الله واشتروا مع الله يا عباد الله. أكثروا من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، أكثروا من الصلاة والصيام ومن النفقة والبر والإحسان وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة البار عند الله عز وجل. الآن قارن بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة. نريد نعمل مقارنة خفيفة، مقارنة أيها الأحبة بين التجارة في الدنيا والتجارة في الآخرة. الآن الناس يعملون ويقدحون ويجتهدون. شوفوا الطالب كم سنة يدرس، يدرس سنين عددة، 12 سنة 16 سنة وهو يدرس ويتعلم، ويدخل بعد كده في عمل، بعد ذلك يدخل في عمل، يقدح ويتعب. ماذا يريد؟ ماذا يريد في الأخير؟ ما هي المحصلة؟ أتدرون ما المحصلة؟ إلى ماذا يصل؟ بالله عليكم، هذا الذي يقدح في الدنيا، نحن والموظفون وأصحاب الحرف والشباب وعامة الناس، ماذا يريدون بهذا التعب الكثير؟ ماذا يريدون؟ يريد له بيت صغير وزوجة، صحيح ولا لا؟ يريد في الأخير أن يصل إلى بيت وزوجة وراتب،

0: بالله عليكم ليبني له بيتا في الدنيا هذه الزائلة، الدنيا هذه التي ستذهب، ليبني له بيتا فقط، وليأخذ زوجة، وليأخذ راتب قليل يكفيه أو لا يكفيه، ثم يدع في هذا الراتب تعبا كثيرا. هذه نهاية الدنيا فقط. أما الآخرة، العمل للآخرة، الله عز وجل أعد للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أعد لهم أجورا عظيمة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي في الصحيحين. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين نعيم عظيم جدا جدا، ليس من البشر من رأى مثل هذا النعيم، ما أحد رأى مثله ولا أحد سمع مثله أبدا. ثم ماذا؟ ومهما فكر البشر كيف هذا النعيم لن يعرفوه، لأنه نعيم عظيم وعظيم وعظيم. وهذا يا أحبة يحتاج منا فقط إلى جهد بسيط، نفعل نوحد الله عز وجل، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، نفعل الطاعات، نبتعد عن المحرمات، نكون مستفيدين من هذه الأيام، مثل هذه المواسم نجتهد فيها زيادة عبادة وطاعة لله عز وجل، ونجد الأجر عند الله عز وجل. الله عز وجل قال في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تجد نفس تعرف النعيم الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء العباد الصالحين. ثم هذه العبادات أيها الأحبة والله تعطي النفس نشاط وحيوية وروح عالية وصحة وعافية واطمئنان وسعادة في الدنيا. الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالجد الجد يا إخوان، اجتهدوا. الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله أي شخص يجاهد نفسه مع الله في الطاعات ويكابد ويصبر، الله عز وجل وعده أنه يوصله إلى الطرق الجميلة التي يسعد بها في الدنيا والآخرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيكون معك الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى سيكون معك إذا جاهدت نفسك في فعل الطاعات وترك المحرمات، الله عز وجل يكون معك وإن الله لمع المحسنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريد الحياة الطيبة؟ جاهد نفسك، لا تغرك الدنيا ولا يغرك الشيطان، ثبت نفسك، وطن نفسك، اجتهد مع الله عز وجل، قليلا يعطيك الله عز وجل كثيرا كثيرا، والله عز وجل غفور رحيم. فلنجتهد أيها الأحبة في مثل هذه الأيام من كثرة ذكر الله عز وجل. يا شباب، إذا أنتم في الطريق، إذا أنتم تقفون في الصف للطعام، إذا أنتم بين الدرس والدرس، باقي 5 أيام نجتهد فيها بالذكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتسبيح. أكثروا فيها، أكثروا فيها، لا تستحي، لا تستحي. تستحي من ماذا؟ تستحي من الله، تستحي من الأجور، تستحي من الحسنات، من جبال الحسنات. لماذا تستحي؟ ما تستحي. إذا ما رفعت صوتك قل بصوت منخفض: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فلنجاهد أيها الأحبة في هذه الأيام ونكون قريبين من الله عز وجل، ومن تقرب إلى الله الله عز وجل يتقرب منه. جزاكم الله خيرا. اقرأها أكمل. نبدأ في درس الأربعين النووية، الحديث الثالث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الشرح،
0: اقرأ الحديث أولا والشرح كاملا من أول.
1: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله: قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه الأربعين، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأنها بها التمييز بين المسلم والكافر، وإقامتها تكون على حالتين: إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير.
0: نعم، لحظة، جزاك الله خير، أحسنت. هذا الحديث أيها الأحبة من الأحاديث العظيمة التي تضع أركان الدين وقواعد الدين، كما تقدم في الدرس الماضي. ذكرنا في الدرس الماضي الإسلام هو دين الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الدين بنيان، وبنيانه له أركان، وأول أركان هذا الدين الشهادتين، ووضحنا الآيات التي جاءت في قضية الإسلام وأن الله عز وجل لن يقبل دينا غير الإسلام، وبينا ما هو الإسلام. من يعرف لنا الإسلام؟ من يعرف الإسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ أحسنت.
1: الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
0: نعم هذا هو الإسلام، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقد عرفنا أن الإسلام هو دعوة الأنبياء جميعا، دعوا إلى الإسلام. فالاستسلام لله بالتوحيد، ما هو التوحيد؟ أقسام التوحيد ما هي؟ أيوة، أقسام التوحيد ما هي؟ أعطيه الميكروفون. أيوة ممتاز.
2: أقسام التوحيد ثلاثة كما بينا العلماء من أهل السنة والجماعة على فهم السلف الأمة: توحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات.
0: أحسنت، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو التوحيد الذي أقره المشركون ولم يدخلهم في الإسلام؟ نعم، توحيد الربوبية. نعم، التوحيد الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام هو توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وعبدوا مع الله آلهة أخرى. وعندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الألوهية قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأنكروا توحيد الألوهية. لكن الله عز وجل أورد لنا أدلة كثيرة في توحيد الربوبية تهدينا إلى توحيد الألوهية. الله عز وجل أمرنا بالتدبر في الكون، الآيات الكونية، الآيات التي تدل على توحيد الألوهية آيات في الربوبية، وهي على قسمين: مقروءة وآيات كونية نراها. نذكر بعض هذه الآيات وأرجو التركيز فيها حتى تستشهدوا بها على من ينكرون توحيد الألوهية كيف أن الله عز وجل استثار همتهم وفطرتهم: أنكم تقرون بإله خالق ملك مدبر، ألا يستحق العبادة؟ ألا يستحق إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة؟ نأخذ بعض هذه الآيات. قال الله عز وجل في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم، هؤلاء المشركون الأوائل، ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله عز وجل أثبت لهم إيمان ووصفهم بالشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ماذا قال ابن عباس في هذه الآية؟ قال: من إيمانهم إذا قيل له من خلق السماء ومن خلق الأرض قالوا الله، قالوا الله وهم مشركون، وهم مشركون، يشركون بالله عز وجل في العبادة. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أيضا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. سورة العنكبوت. أيضا قال الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله فأنى تسحرون. شوف كيف يقرون لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير ويؤمنون بذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منهم هذا الإيمان وحده، مع ذلك قاتلهم حتى قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوحيد الربوبية يقود الإنسان بالآيات الكونية أن الله عز وجل وحده المستحق للعبادة، وآيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على ذلك. طيب ما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم قول الله كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يتخذ الشيوخ والأولياء والوسطاء ليقربوهم من الله عز وجل، فهذه هي مشكلتهم. وقالوا ما نعبدهم، مقرون أنهم يعبدونهم بهذا التقرب والزلفى إلى الله عز وجل، أقروا أنهم يعبدونهم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاحفظوا هذه الآيات أيها الأحبة لتكون لكم سند ودليل في الدعوة إلى الله عز وجل عندما تخرجون إلى المجتمع في دروسكم ومحاضراتكم ومناقشاتكم لأهل البدع وأهل الأهواء، وهم يحتاجون من يدعوهم. ولا بد أن نتشرف بالدعوة إلى الله عز وجل، إلى التوحيد والتركيز على التوحيد. الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من الأحسن في ذلك؟ من الأفضل في عمله؟ هو الذي يدعو إلى التوحيد. وهكذا الأنبياء كلهم جاهدوا بهذه الدعوة وهداية الناس إلى توحيد الله عز وجل، يعبدون الناس لله عز وجل ويمنعونهم من عبادة البشر والأصنام والأولياء وغيرهم. فلنجتهد أيها الأحبة في نشر دعوة التوحيد. ركزوا في هذه الآيات، هذه الآيات التي حركت المشركين وسألتهم ليثبتوا ربوبية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة. فلماذا لا تعبدون الله عز وجل وحده؟ وهنالك آيات أخرى كونية أمرنا الله عز وجل بالتدبر فيها لنهتدي بها إلى الله عز وجل، إلى توحيد العبادة، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما هذه الآيات؟ يقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم، هؤلاء الذين يتخبطون في عبادة غير الله عز وجل ما تغنيهم هذه الآيات. فالإنسان إذا كان له عقل حكيم يعرف أن المدبر لهذا الكون الله عز وجل وشأنه عظيم، خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وكيف خلق الإنسان وخلق العالم العلوي والعالم السفلي بدقة عالية، هذا يهديك إلى أن توحد الله عز وجل وتعبده وحده، لأنه طلب منك هذا، طلب منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام، أن توحد الله، أن تعرف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، ولا متبع في الدنيا غير محمد صلى الله عليه وسلم. من الآيات أيضا الله عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق. ينظر الإنسان، خلق من ماذا؟ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يا أخي فكر في خلقك، انظر أنت خلقت من ماذا؟ على من تتكبر. الله عز وجل من هذه النطفة القذرة خلق منك إنسان متكامل بأجهزة كبيرة وغالية. الله عز وجل يدعونا للتفكر في خلقه سبحانه وتعالى حتى نهتدي إلى توحيد الألوهية. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يعقلون، آيات عظيمة نتدبر فيها تقودنا إلى الله عز وجل وإلى توحيد الألوهية وإفراده سبحانه وتعالى وحده. أيضا في سورة آل عمران الآية 190 يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات

يتفكرون في خلق الليل والنهار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يصل الإيمان إلى قلوبهم وإقرار منهم لله عز وجل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ننزهك سبحانك، هذا تنزيه، ننزهك عن الشبائه والنظائر، لا معبود معك، أنت المعبود الحق، سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل يقول في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. تفكروا في نعم الله عز وجل وفي مخلوقاته لنهتدي إلى الله عز وجل ونعظمه ونجله ونعبده وحده سبحانه وتعالى. أيضا في سورة النازعات: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها.

ولأنعامكم. فيا إخوة تفكروا في خلق الله عز وجل وفي كونه حتى نهتدي إلى الله عز وجل. أيضا في سورة عبسة قتل الإنسان ما أكفره من

ثمرة فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه نعم الله عز وجل، هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلنستجيب إلى الله عز وجل بهذه الآيات الكثيرة، وهنالك آيات كثيرة أيها الأحبة. أيضا في سورة فصل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحسن

أيضاً يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. انظروا كيف الله عز وجل يخلق الإنسان ويدعونا للتفكر في هذه المخلوقات حتى ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن النديد. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعل لله نديد، لا تجعل لله شريك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولو وقفتم في سورة الروم نجد آيات كثيرة في سورة الروم تتناول التفكر في آياته ومخلوقاته. قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. انظروا ماذا قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الله عز وجل خلقنا من تراب، لكن ماذا صار هذا التراب؟ صار بشر ينتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل خلق لنا من آدم من أنفسكم أزواج نعمة لتسكنوا إليها وأنشأ بين الرجل والمرأة مودة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الآيات كثيرة أيها الأحبة، فينبغي علينا أن نقف عندها ونربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ونجمع هذه الآيات ونقرأها ونتدبرها وندعو الناس إليها للتفكر فيها والتأمل فيها. الركن الثاني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو ركن عظيم، كما قرأ ابننا أكمل: وإقام الصلاة. أعظم ركن أيها الأحبة بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة، ونجد آيات كثيرة تأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والله عز وجل سبحانه وتعالى جعل الصلاة من الإيمان ومن أعمال المؤمنين وقرنها بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر وصاياه الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيا إخوة، نحافظ على هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل نجاة للمؤمنين. من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وكان وحشر مع من؟ مع قارون وفرعون وأبي بن خلف.
أئمة الكفر يحشر معهم الإنسان إذا ترك الصلاة وإذا أهمل فيها. الله عز وجل قال عن تاركي الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فيا عباد الله، نحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن. الذي يريد أن يحقق إسلامه فليحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بهن. الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين. الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين. ثم أيها الأحبة، الله عز وجل توعد الذين يتلاعبون في الصلاة. بماذا توعدهم سبحانه وتعالى؟ قال: ويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظروا كيف هذا الذي يصلي ويؤخر الصلاة ويلعب فيها ويتهاون فيها ولا يهتم بها، الله عز وجل وعده بماذا؟ بالعذاب وبويل. الويل وادي في جهنم، الويل وادي في جهنم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فينبغي يا عباد الله أن نحافظ على هذه الصلوات، وهي الركن الثاني. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: ما كنا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من ترك الصلاة فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر. والصحابة قالوا: ما كنا نرى شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني الأعمال الأخرى، الزكاة والحج والجهاد وهذه الأشياء يتركها الإنسان يكون عاصي ويعاقب عليها، أما ترك الصلاة فإنه يدخل في الكفر بالله عز وجل، ويخرج الإنسان من الإسلام إذا ما حافظ على الصلاة. بالله عليكم، إنسان ما ركع لله ركعة وما سجد لله سجدة كيف يكون مسلما؟ ينادى يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالإنسان ينبغي عليه يا عبد الله أن يحافظ على هذه الصلاة ويهتم فيها ويعظمها، وتعظيم الصلاة من تعظيم شعائر الله عز وجل. وليحذر الإنسان على نفسه من الفتنة ومن الضلال بسبب التهاون في الصلاة، فلنتقي الله عز وجل في هذه الشعيرة. الركن الثالث: وإيتاء الزكاة. الزكاة اللي هو عبادة مالية أنصبة، تجب على الإنسان الغني الذي عنده بلغ النصاب أن يعطي زكاة ماله، وإلا يطوق بماله يوم القيامة في نار جهنم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالزكاة تجب، ينبغي على المسلم من أعطاه الله عز وجل مالا أن يعرف نصاب الزكاة ومتى تخرج ومتى يحل عليها الحول، ويضبط حسابه في الزكاة، ويعطي هذا الركن من أركان الإسلام وهي شعائر

الندامة والجوع والعطش. فالمسلم مطالب بدفع زكاته، لو أخرج أصحاب الأموال زكاتهم لما بقي فقير، ما بقي فقير. فالأموال ينبغي أن يؤدى فيها الزكاة.

0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فينبغي على المسلم أن يعطي هذا الركن حقه، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. اقرأ.
1: الزكاة.
0: أيوه.
1: وقال رحمه الله: الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
0: وآتوا الزكاة.
1: وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
0: انظروا، هذه الآيات تربط بين الصلاة والزكاة، وجعل الله عز وجل هي شعيرة للمسلمين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لا تكون أخوتهم معنا في الدين إلا إذا طبقوا شعائر الله عز وجل: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. اقرأ.
1: وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير.
0: سبحان الله، حكمة عجيبة من الله عز وجل، يعني جعل الزكاة مبلغ بسيط يؤخذ من الغني وفيه نفع للمسلم الفقير ولا تضر الغني، فلماذا يبخل بها؟ فلذلك إذا بخل بهذا القليل من ماله يعاقب عليه يوم القيامة ويطوق بماله الذي اكتسبه. اقرأ.
1: صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولذا
0: نعم، الصيام أيها الأحبة من العبادات التي يتحقق فيها الإخلاص، وجعله الله عز وجل أجر خاص، جعل الله عز وجل له أجر خاص عنده سبحانه وتعالى. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأنه ممكن للإنسان أن يتظاهر بالصيام وخفية يفطر وخفية يشرب، في الخفاء يمكن أن يشرب ممكن أن يأكل لا أحد يراه، ولذلك هذا الصوم عبادة خالصة لله عز وجل، وينبغي على المسلم أن يصوم لله عز وجل، ولو تخفى من الناس فإنه لا يغيب عن نظر الله عز وجل. اقرأ.
1: ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب، والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: نعم، كل العبادات تصرف لله عز وجل: الصلاة والزكاة والصيام والحج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل حياتي، كل ما أفعله في الحياة هو لله عز وجل، حتى موتي يكون على الإسلام لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه العبادات تصرف لله لا شريك، لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله، وإنما خص
1: وإنما خص الصوم في وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله.
0: نعم، هذه من العبادات المخفية التي يمكن للإنسان أن يتخفى فيها. الله عز وجل جعل أجرها عظيم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأجره بغير حساب. الله عز وجل أجره عظيم، فالصيام عبادة عظيمة من العبادات، والمسلم يتعبد الله عز وجل بالصوم، وهو مفروض في شهر رمضان فقط. أما باقي الصيام فهو من النوافل، 6 من شوال، الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر. هذه أنصحكم وأنصح نفسي بالمحافظة عليها، لأنها تقرب الإنسان من الله عز وجل. الله عز وجل أو كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم يا إخوان في التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل الله يتولى أمره، الله يتولى أمره، وإذا سألته يعطيك، وإذا دعوته يستجيب لك، حتى تكون حركاتك كلها يدك بقوة الله عز وجل، ورجلك التي تمشي بها، ويدك التي تبطش بها، كل شيء أنت محفوظ من الله عز وجل. إذا أكثرت من النوافل،
1: اقرأ: حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
0: نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري. الحج من العبادات العظيمة، فرض مرة في العمر، مرة واحدة في العمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم للحج، وهو في هذا الزمن أمر فيه تعسر وشدة وعناء وتعب، لكن عليك بحديث ووصية الإمام أحمد بن حنبل: أعظم النية يكون لك خير كثير. نصح ابنه، بماذا نصحه؟ قال: يا بني انوي الخير، انوي الخير فأنت في خير ما نويت الخير. والله وصية عظيمة. لو نويت الحج وأخلصت النية لله عز وجل يوفقك الله عز وجل للحج، وإن لم توفق للحج فلك أجر الحج. أنوي الحج، قل: يا رب إذا تيسرت لي الفرصة في الوزارة، يا رب إذا تيسر لي المال أحج بيتك العظيم. أنوي هذا الخير، يعطيك الله عز وجل أجر الحج وإن لم تحج، وإن لم تحج. فننوي الخير يأتيكم الخير، والنية مطية المؤمن، وهذه النية أكثر منها في كل شيء. أنوي إذا أعطاك الله عز وجل مالا تبني مسجدا، والله الله عز وجل يكتب لك أجر بناء المسجد، إذا كانت نيتك صادقة مع الله عز وجل. إذا أعطاك مال تبني مسجد، بهذه النية يكتب لك أجر بناء المسجد، وإن لم تبنه، وإن لم يتيسر لك. فانوى الخير وانوى الحج، وبإذن الله عز وجل الله ييسره.
1: وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: نعم، العمرة إلى العمرة تكفر ما بينها من الذنوب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا ليس جزاء الحج إلا الجنة. والذي يحج ولم يرفث ولم يفسق، النبي صلى الله عليه وسلم قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإنسان كيف يولد؟ كيف يولد؟ يولد بدون ذنوب كيوم ولدته أمه، صافي نظيف من الذنوب، صافي ونظيف من الذنوب. الذي يحج ويحج لله خالصا ولم يرتكب إثما في الحج يرجع من ذنوبه كيوم أن ولد، كيوم أن ولد يرجع بدون أي ذنب. فأخلصوا النية لله عز وجل. جيد، هذا وقت الأذان. أنا أريد أن نقف في الدرس قبل مع الأذان، يعني بعد الأذان لا نستمر في الدرس، فيمكن أن نقف هنا إلى هذا الحد، إلى الحج، ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الحديث وما يستفاد. هنا في الحديث هذا أخر الصوم عن الحج، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الحق حتى نراك به. جيد، أنا طلبت من المؤذنين إذا جاء وقت الأذان ينبهوني، وجاء وقت الأذان. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل بالدرس القادم هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان

0: العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pajakan dan Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Aliman, sarana menyumbang keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ففروا